الريميتي والكساسبة، الشيخ عبد الملك ولد العبادي والشيخ المحفوظ والشيخ بن عبد الله الوجدي. هذه راهي في خاطرك يا عمي رابح.

0: تسمعوا الراديو
1: عم تسمعوا راديو الحارة
2: تسمعوا راديو الحارة تسمعوا راديو الحارة

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو؟
2: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟

Which one is it? Okay. Are we live? Okay. السلام عليكم كل مستمعين الراديو الحارة اليوم. إذا أنتوا سامعيني هلا سامعيني في محل ممكن ما تسمعونيش فيه كمان مرة. اسمع. كنت أظن الأسوأ. وسط نصها أسود. قصف نص النسوة. أصبر استنى أبحث. غصف زي مطوي. رحت وقلت حأتعب. شو خاص مطب بخطوة. طلعت من خطة مخزوة. نط على توكل في الشيش أخسر صمتك وانا معود. وقعت فكح مبدأ طب وتوقع رد الأرض على نارة وبتكح لبسة. فضيحة انسى جيت عالدنيا ليه. عيسى بمزعش ربي عينا لقزت فينا عين. فجأة صحينا هي محدش حضر فينا بليه. اتفاجأنا وقال شو صدمة كانوا بصفنا احنا بصفقة ايش عالموقف. اتربطنا واتخبطنا واتشتتنا عدو فينا حي. عاشوا فيها بكي القرية تبكي حجارها فيها بي. شرطة منظر حبيت مرجر معلم ايدو عي. مقدس سيطرة خبطت بحيط حزن.

0: فالقبض عليها حيث المقدرة هي مقدرة بس مش مأكدة اخر نيار قنشي لوقهم بشي وثق وقلي وين وضبطني العين في نص الليل وصدفني الجيش وصدفني مع عدك حبسي نظر علي طب ليش هيك الدنيا اصبحت ليلة عقنعة ليلة نطنعة ليلة مش هيدا اللط على طبعا لا استنى عالشعشرة سيب بصبري بخسر راس بستخدمه ومستهلك ضغطي تتعلق اوه ايش هالمسخرة ايش هالمسخرة ايش هالمسخرة ايش هالمسخرة ايش هالمسخرة
1: احنا مع ابراهيم في باريس من راديو الحارة exclusively never heard before never seen before Radio Al-Hara, Paris.

0: choice but to be the sacrificial lamb.
1: ولا عندي خبر كيف مرة سنة خطر كتير مثل حالي بخطر وعلى قدر شيطك بشر خوف بطلت قطر حتى بنفسي ليش
0: بني موعد مش عباسي جيش know that the Almighty Father worked in mysterious ways.
1: Oh. ولا عندي خبر كيف مرت سنة خطر كبير مبدع حالي بخطر موت بعض الشرطح بشر خوف بطل قطر حتى بنفسي دول لاني واقف مش عم بقضي جيش لاني هورب من اللي بحكي بليل لاني واثق اني شاف النص لاني دائم باب وسامع همس عشان شو عشان مين عشان شو كيف الناس بتيجي اشكال عوام مش عارف شو بسقف سيدي في الراس اوهام بتنقي سيدي
0: Humanity. He lives by the grace of God. Step up. Master does not discriminate nor draw judgment. Even cold-blooded murderer can be saved and forgiven.
1: خبر كيف مرت سنة خطأ كبير منك حالي بخطر موت بقدرش قطك بشر خوف بطلت قطك حتى بنفسي ليش لاني بوعد مش عم بقضي لاني بوعد من اللي بحكي بليش لاني واثق اني شايف الناس لاني دائما مسامع عز عشان شو عشان مين عشان شو كيف الناس ليش اشكال الوان مش عارف شو بسامع سيدي بالراس او بحال تقص ديخي تصال الناس بتحبش افكار الناس بتحبش صال الناس بطلة بتحب بلا بالزف على وفتنة على الزف على المصالح تحميل جمال عيني عينك وعلى الوارح تزيد غاية صال الناس بطلة تحب
0: only your unification can overthrow the Babylon system and bring peace and love to all
1: كاسو صعية تعلم الأرض وبرتل ولا حد كامل تعلم الولد من قتله لما تنعتل تغلب الولد من قتله بابا ارجع رتب ترك الشقة في خمة انا متأكد الشغلة اكبر مني بس مش اكبر منا واكيد مش اكبر من الله عادي أدن الله اكبر علينا لامتى نضلنا هيكا يا ايباك قوم الحق رزق توب واسمع ريدن دوبنا بلشنا روق اهدى تشيلن شو تنسى المشن الروح تفتح جسم الروح عالبابتزم ارجع لحالك يا اخي وانت ماشي افهم ان الحكي تافه الحكي على الفاضي بدون فعل ولا لورنس سمور لورنس سمور من باريس come to لورنس سمور gig

Oh, mi stare da bere, vedete uno fatto di siede, ma se non si prova a giocare, lasciate con cani di overe, fatti al modo, fatti al toso, fatti all'alto, fatti al toso, fatti al baby ease. يسعد مساكي بهدي كسرت مسائي وبينا سبت زاكي وكتير انت ما في تفسير بخرب مرة بعرفش عن شي بخرب مرة بعرفش عن ايز ولازم تروح

إنسانة خطأ كبير نقترح عليك خطر موت بقدر شطك بشر خوف بطل بثق حتى بنفسي ليش لاني واقف مش عم بأذي جيش لاني هرب من المحكي الليل لاني واثق اني شاك بالنفس لاني ذائب باب وسامع همس عشان شو عشان مين عشان تشوف كيف الناس بتيجي اشكال الوان مش عارف شو السالفة سيدي في الراس اوهام بتنقص ديخي شو صار للناس بتحبش افكار والعز بتهمش شو صار للناس بطلت تحب بلا بتزت علاقوا فتنة علاقوا الزب غلبة ومصالح تحميد جمالي وعيني عينك وعلى الواضح تيزيك دقايق شو صار للناس بطلت تحب كاشو صاير تعلم الأدب ورتل ولا حد كامل تعلم الولد من قتلة قبلتها من قتل كتب المعنى بالرسمة فيش وقت أبرو بابا أرجع أرتب أنا متأكد الشغلة أكبر مني بس مش أكبر منا وأكيد مش أكبر من الله قاعد يقدم الله هو أكبر علينا لأيمتى ننضلنا هيكا يا عيبك قوم الحق رزق ثوب اسمع رذن دوبنا بلشنا شو تنسى المشن روق اهدى تشلم جروح بتفتح جسم الروح قلبها بتسم ارجع لحالك يا اخي وانت وماشي افهم انه الحكي تافه الحكي على الفاضي بدون فعل بسلي بوختو صخري فاشيست بسم الله الرحمن الرحيم اعملوا كل شي عليكم واسمه ابو العيس السلام عليكم.